نعم نعم. تخص يعني تخص يعني تحسين الوضع المعيشي في سوريا. لا اعتقد انها يجب ان تصل الى هذا الحد من العنف الحاصل. انت يا اختي ما موجوده في سوريا، وللاسف للاسف هناك اعلام موجهه، انت تسمعين وجهه نظر واحده، لكن انتم ما موجودين على الارض تعرفون. اختي اريد ان اوجه الكلام لهذا الرجل الذي امامك الان، وامثاله كثر ممن هم مشردين في الخارج يطعنون في هذا الوطن الذين تربوا به واكلوا من خيراته. واذا نوجه كلمه واحده، من اين بدات هذه الاحتجاج هذه الاعباد؟

الله موصوصا الى من نحن في حضرته وحماه، حضره الباز الاشهب والطراز المذهب، سيدي ومفتداي الى الله، سيدي محيي الدين عبد القادر الجيلاني.

0: راديو الحارة.
1: نترككم مع هذا النغم إلى أن يحين موعد الألبوم التالي.

من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هوادح ضد البندية، ضد الجعفرية اللي خربوا

او على موافقه على رجل كبير او يسب الدين او يتعدى على غيره ويلزم رجال امن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذه المهمه هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: إلى الأمد على أخوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عند شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هواده ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.